شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي بزوصف شوف داك السمو المول الشمال ديالك راه كنقول لك شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد من

ديال كرهه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد